0: الحمد لله الحمد لله الذي هيأ أنواع النعم للمتقين في الجنة وهيأ أنواع العاصين في الهاوية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي يشفع الخلائق يوم القيامة وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالهداية. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الموصوفين بالمناقب التي لا تحصر، ساداتنا أبي بكر الصديق صاحب الرسول في الغار، وعمر الفاروق فاتح الأمصار، وعثمان القتيل في الدار، وعلي سيف الله على الكفار، وأن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وانصر من نصر الدين، واهزم من خذل المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأقلل عددهم ودمر ديارهم، واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.

اعتدلوا اقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل. صلي فرض الجمعة ركعتين مستبزر قبلتي إماما.

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم يا غني يا حميد وابن ومعيد رحيم يا ودود، اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا ابن ومعيد رحيم يا ودود، اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا ابن ومعيد رحيم يا ودود، اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا من بويه معيد يا رحيم يا ودن، اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا من بويه معيد يا رحيم يا ودن، اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. نسالك الثوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاضل.

صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان

صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل ودفن من صواب ما قرأنا وما عملنا من النوى الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونودي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله ثم الأرواح أزواجه وذريته ولمن تبع لدينه ثم الأرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الأرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقي وأمة المسلمين ثم الأرواح آبائنا ولأماتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالاتنا ولعمنا ولعماتنا ولمن دخل بيوتنا ولجيراننا ولقرابتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استعصنا إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات نصوص من تقوى أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معاد المرشد الأمين ثم من أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى مسجد سبيل المهتدين ثم من أرواح عبدك الراجل عافك صاحب

أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اقم بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.